0: آمين. اللهم صل على محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آل محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبده المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بقلب سليم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Auditeurs et auditrices de la radio Tokpa FM 104.3, que la paix, la bénédiction d'Allah et sa grâce immense jaillissent sur tout un chacun de nous.
1: Amen.
0: Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission présentée les jeudis et vendredis, une émission de la communauté islamique Ahmadiyya.